0: Chip Hip Hop.
1: Algérie debout! Algérie debout!
2: Ouais.
1: On va le faire.
3: تلفت لي مع من نظر معاكم انتوما ولا مع اللي مر البحر تلفت لي عليه من نحكي اللي مزال ويجبد ولا اللي راح تخبر كيف دينا